0: قول لك ما هي مؤذني.
1: واو ايدول
0: مغا فارينر مي باك باك نكو معايو بحالا نا كتون كتون لو
1: واو نكو عمالي واو
0: كأولو علي

بس يمكن أكلم تيتا شيناكو، إنك بيلي نلا كو تاكسني سيجارة إمبوسيبلي نك أيقن ما ينم دو منسب كنية. نتاوك هلو إيه سر فرلين او سر مو أنهيكا سر kinanglanon na ako. Pwede bayaran na ako, sir. Ha? As in karon or tomorrow, muanhi ka? Pero, sige, sir.